الغلط وسنتي الأولية ارتجمت ينفسي انتقل متيسك تعاورت التي لا تعمل الأغلالية والله الدنيا كدتها في السوى لا لسكد هكي بردتك بس إلا انت الأول سجري كان في اللكي باور لسلم مرهن طلع ورسطين شنجا الدنيا ذا في السجري تسرولي تسنتا بلنبر متيرك الله هو تمنتا